وثقت برب العرش ذي الجود والوفي مع المصطفى والله لي مخلد صفي وثقت برب العرش ذي الجود والوفي مع المصطفى والله لي مخلد صفي وثقت مع المختار.

هني المستوى في خلقه عايز لولوي وجيح وسول واسل واسه له سحاب بهم أخناني الله أنقسوي وسيم ووهاب وسي وسيل.

قديما لخير الخلق بالمكس وسفي أروم الرضا من كل يدار يلو لأزاب من خلب هواه ويملو إلى إرد أن سهبي نبي خايدا لهم سرورا متى ينتخ بمدحي مطرع أحبة

فمن ينسهم فالمدح مدح مقتوم. أبو بكر صديق ذو صدق والوفاء رفيق النبي المصطفى خارا به. أبو عبد الفاروق ثروه نادر به تسدين المصطفى إذ يسهسون. أفيسه بمن دها نفا نسايا له نور ثم نور نعم المبوي. أفيسه بمن دها نفا نسايا له نور ثم نور نعم المبوي. أبو سبتي المختار وهو من أمه علي على فقدير نعم المجرون. أصاب رسول الله إني خدم محبا لكم في الله والله يغلو. أصاب رسول

لفرد على خلق ولا عنه ديدن نويت دوام ذكر وشكر خادما لخير الورى نهم العزين مزين نبي رسول خير عبد وسيد قليل حبيب مثله ليس يهلن

نقي تقي صالح وهو مصلح بشير لمن لله بالحق يزهن نبي عديب ذو حياة مهذب نذير لمن بالكفر وشرك يحلن نسي بلا خس عليم معلم

بكوني خديم المصطفى تتبين نزياته في سر والجار لي بدات به قاد لي رحمن سترا يعسنوا

نفالي سوانا بالنبي الله صدا وسيق إلى خير الذي يتكهن نهل وعيد القهار حني حدا به فرادا ومسنى أدبر ثم لين نففت بأردنا زايدها ثفت عليه سلام خير مخن يمكن نسافته كل من الأخطارات

وصفى بي أمري ودار الموطن نويت بما لقيرا شكرا بخدمة لخير الورى نهم المقفى معين كتبت وكل فارق زنب وسرك وخبل سرار

شكر ربي مخاطبا لمن حبه أن كالكلي سسادا كان كرم توافق الكل يا خير مرسل عليك سرات تيبوا أخجل المسكا كسبت دجانا وأرزتنا مهن

حتى يا بصير تدفع الفخر والمحلى لمن خاد جهل لكم ذات جر حساب سديد يرى

لا يجاريك خير من له سخوة قد تجيب لحن ودعا حياتي بمن أحلاك عبدا وسيدا خليلا حبيبا.

وبركة يخبت فيها خير أبدا لرا بالبرايا وحدو خدنا كلي بما اختير لي من خير موس ولا كلي لساني وأخلامي وخلبي وجسدي لمخن كريم نافح جلان مثلي لنا أرسل المختار حبدا مقدما خليلا حبيبا فايخ جملة تملي له الدهر أمداحي قديما مخاطبا ولنقاد في عمداي حربا وليلي له الدهر أمداحي قديما مخاطبا ولنقاد

لقد كنت صبارا شكورا وناصحا عليك سلام الله يا ماهي الجهل لك معجزات القارقات التي بها أتت قبل من خير مرا جملة الرسل لك سر قد سارت بساخ بتاوة كما أنزخ بدر ساهد سم بالفضل لمن أنزل الآية التي خدتني بها كتابا عزيزا بين الحق بالفضل.

ma hal fihli luhu daraniyati wa ilmi wa khidmati wa ruhi wa jismani wa kulli bila sukli la anta khalilul hubb يا خير سافه وسرواك لم يخلقه باخن عما كلي يسركم مني عيث ما كنت يا محي.

رداء وسكر رفخ الحب في العلي يسلي بتسليم عليكم بآلكم وأصحابكم باخ حباني بالوحي يبصر

خرجت بفضل الله من كل باطل إلى الحق والإيمان بالله يرزق خزائن ربي فتحت لي وسسات لخير العزى دنيا وأخرى وبرزق خذ شكرا مني أصرف وباسرا به المستوى يا خير هاد يسيق خرجت محل ماهي بربي من الأزل ولا ينتهي نهوي الذي يتبسق كتابك يا خير البرايا سادتي يؤمن كل يوم في زور ينفق كتابك يا خير البرايا سادتي يؤمن كل يوم في زور ينفق قد تلعدا حني وسسات من تخوف

وبيحي له بيح به ليس يفسق قروجي بربي محكم قبل حكس وينحو لخيري لا لنحو موبق اللهم صل وسلم.

لو سكر عيدا بهدام دين مخلد على المستوى خير البرايا مفدلي لربي تعالى سرت عبدا مخاطبا لمن فضل بعد لدى زي تعقلي لقد جاءكم قد جاءنا مادعا لكم من الله ذي العرش العظيم المفضل لقد جاء في القرآن ما دلنا على تقدمك المحتي عطاء المكمل لأنت الذي يعطيت قدما نبوة

نزلتلي قد انصرفت حاجي إلى فاتي خيرتي وإن الله عبد ولي جاد بالإرخي قلامي عليها دين سكر له على فراخي بلا لخيا زي الجري والفتخي قلاو زو الإسراكي لي خاد كل ما

لدى الله ثاتقي قراءتها كنسي وجاهي وهستي أنلت بها كوني لدى الله ذاتقي قربت بها من منسل كان لي بها وأرديت بسكري بالفحل ونلقي

هداني وزانني بكونك خلقا جملة الخر يبرم وهت سفيئا منجيا ساي خاسة بك الله لي خاد الذي دا

إليه فأنت المنتقى وسميت علي الوجه الله جل جلاله لك الدهر عمدا مزاياك ترفع حيوبي يا جمت قبل لكن ما توتها وكنت بمعين للعلي أتدر حيوبي يا جمت قبل لكن ما توتها وكنت بمعين للعلي أتدر حفت عن الأهداء ترا لوجه من نفاهم لخيري سرمدا للسعد فو حلمت يقينا أن مولاي كان لي وأن المقفى من خلاني يردو زلالي سفاها مجير مسسس لخيري حندا من خير لخيا تسسسو

وخطانا لي كل زوين يسكتو سور رسول الله لخاد المنى وقد كان عني كل سوء يسرسس سفرت وبالعلاي إني محدث بكوني قديم المصطفى وهو يفز سمحت وجهت البار في البار خادما لمن أخجل الياق

فانقفى لدى البهر لا الخالص قلب يخلص سراف من وجهتها خبل للنبي وكل بما فاخ المناسان يدنس زننت اشتوائي كلما رمت بي سفا وربي لخير ساخ ما كان يبهز سماح الذي ينحل مقفى سماه من يروى بنامل وبالبسر يلعز زلام الذي ينحو لماه زلام من ينور خلق منه ورين يهكز.

مديحاً عجيباً مقوماً فايخرحي يخاتبني ما خي دليب لأنه مديحاً عجيباً مفهماً فايخرحي يقول اللسان الحال لي كن خديماً حماك عن الأقدار بلا إزاري يخيني لجنات باخ يحبني هداه وبالمختار كليته اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وسبي واكتب له بكل عرف من هذه الأمدى بشارات الباخي بسارات الباخي أبدا ملكت بربي مخجل الموج واليمين بمدح التي أنسى أزال فلك كالقم مرامي وحاجاتي لربي توجهات بعمد وسكر وحولي كان بسكم.

لدى الكل قد جلت ولكنها جلت عن سحر ونسمي محامة خير الخلق عن خير ربي مخيبة فلتخرى عن طولة النمي محامة خير الخلق عن خير ربي مخيبة فلتخرى

الامر كالحكم محمد المحروب ماح ومان وبالحس مخصوص مسون عن الوسم مجيب مجاب مرتدا مهلك ندا مبيح ومبحوث على الورب والعجم مديح جلعنا بجنا محلل مليح ومحسوب.

نبي كل فاسد وسرت به عبدا خديما بلا قمي من الله رب العرش أبكي صلاته بتسليم للمصطفى مخجل اليم اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبسر بكل عرف من عروف هذه الخزائد المخرج.

قديمي في العام بعد وفاء فداد مهجمة وراه فارقني وباء بالقصن عنه.

0: أن أستدي به مهما ترى قلب بدم دمه داء أكرم بمن هذا دون الأقربين معا مقلوب برق وذاك الحاء والباء
1: وجهت وجهي

0: وراه راء وجيما وعينا بعده ألف حروس عن جملة ياتي بعده
1: لهم سرافيا فانهى اليوم مبتغيا أن لا ينازعني للحرس عداه
2: كانت بوفاء
1: وهو الحكيم.

للأهداء مغتربا وثان لليوم تاريخ وإقرار قد هان لي كشف أسرار الكتاب لمن له إلى العلم والأعمال.

شكري ورضواني له أبدا بتلك بديعة مني وهي سوداء يا من يؤملها فلتبتئد نظرا إن الخصيدة سوداء ولتدعو لي ولتقل يا من ترى لغزي تبارك الله نعم الباء والراء وفي القصيدة راءات مكررة وليس فيها بحمد الله إيتاء وفي القصيدة راءات مكررة وليس فيها بحمد الله إيتاء صلى وسلم وهاب بها كرما.

برحب وغبرا وخضرا بشكر شكوري وهب لي فوق مغلبتي يا من له ألف والميم والراء واشهد بأني راد عنك ملتمسا

0: آخرة للباء وراء نمر والباء
1: عزى الله وخديما كل أزمنة للتاء والهاء وهو الحاء والباء صلى عليه بتسليم وسلمني من كل ما في داب بعد وراء
0: بالآل والصحب حتى بشر الكرمان.

0: خنن أسواء والأمى خرا وبيفا ضغين بعده
1: يا جميل حام جيسسي داورت يا جميل عام جمسسي جذبت يا جميل حام جيسسي داورت يا جميل عام جمسسي

ونادني بجسبه نكسسي جسبني الأعداء ما أكسسي وقادني بفضلين لصصي جسبني الأكرم عام ألصصي وقادري كرمه في مصصي أجابني المجيب عام أمصصي وقادري جزاؤه في بمصصي جاورني الجميل عام جمصصي إلى جنانك بخير مدصي

وسنا ومالك لا تعتري من سنا لا غدا به كل ثار وسنا ومالك لا تعتري من سنا لست بواسنا

إلى المدينة روم فتلا والكرم أدبر كل ظالم سجاني إلى ثواني وبالمجاني أدبر كل ظالم.

سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما مبارك لابتداء ميمون الاقتداء. الحمد لله الذي يصلي على النبي المنتهى المصلي.

ويخز السعيد من وشم نقمس في من الهم عطا زلغت وألف تفوق فئتا وهو الذي أرسله من خلقه

كل مدفعين وجل دواري بيمين مرسدي وبدني سعيه وقلبي أرسدي أقسم أني بنت بالسمن بدائق قال إن أدبت للسمن.

والمعالي وصلي اليوم وبعد اليوم بكل خير وامني اللهم وانيتي المدغى خير الافوق بالحال والمعالي خير الرفيق وعن

خيرا ولتنر بي لهبه وعني اتجنك الكرام خيرا كثيرا خذ لي المرام وعني الانبياء والمرسلين خيرا كثيرا والتزل بالاكملين وعني والدي والجميع من شره بشري قورا يا سميع وارحم جميع الاولياء والامه والتقسم الفطر منهم واسقى العداك بسوى ما يفسدون نهج نبيك

خيرنا في أبدا والخجلات وجدت اليوم وبعد اليوم لما بي قد سرت بزر القوم بلا أسن ولا لقا ولا حقد كويتني بي من انتقد وليكن

تمجد يدو للخادم الكل الجنان الأفيد يا تلرادي والسماوات الأخرى يا من له الخلق ما يا من لا سل سلاة بسلام تنفس وزارة

وسلي علي مسرمد ولا سيدنا محمد المهدي الأولى بك وسلم سرمدا عليه في آله وذعبه لديه وولي في بي جلوت الحالك عن كل ذلك وكل ذلك.

مبشرا ومنشرا كما انتشر وجل بعرفة المقدمة مقبولة البركة المعسمة وجل عرفة بسارات تنير قلب الذي بها يصلي يا منير واربع لمن بها يصلي ذكرى واجبر الخاتم واسرع صدرا يبدأ في يا رحمن يا رحيم يا من بملك الملك قد سمي سل بتسيم على الممالك سيدي كل

0: يا أساس السماء
1: إلي قد بركات الله يا من أزمتني بهم الله ولي بالرحمن خرج الأبتار نفحا بلا تر ولي خلفتا وبالرعيم كنت لي بلا إساب يا جاهلا كل يدي خير اعتزاب فسل أني أبدا وسلما على النبي وليكن وعلما يلا وزل والدزل في أبدا أني أرى من لك خاتم أبدا

وقديه للعداء على صدق وجعل خيري وقولي والعمل خير مزاليا وأخلي الأمر وفي اللسين يتوبي وابلي ما لم ينل السالحون قبلي وسلم.

بلا موزي زن عليك أنت كما أصنعت على نفسك سعيت لي ربي بن شرافي عن المبي من قزع ترافي وولد بينهم وبين دري وجد لي منك بغير سري وقلت بيني وبين دري وجد لي منك بغير سري لك سكون

0: given to her.
1: يقول عبد الله وهو أحمد خديم من صماته محمد بسم الإله وهو الرحمن وهو الرحيم قاد للأمان الحمد لله على الكتاب مع الشفيع المذهب العتاب سيدنا محمد خير الورى من خاد لي خدمته والصورى ثم صلاة الله والسلام على الذي مني له أقلام سيدنا شفيعنا المحدم عند الذي تزكو لديه خدمي محمد وسيلتي وجنتي عن الأعادي والأذى وجنتي وآله وصحبه الأبرار في الحال والمآل بالتكرار هذا وقصدي خدمة تقر عين النبي بها كما تبر نويت من ذا العام خدمة تصر مشفعا به كفيت مع عصر خدرمت من رب البرايا خدمة لمن بجائه كفاني الصدمة أحمده على خروج من ضرر وكل سوء وعناء وغرر أشكره شكرا يجر زيدا بشر ولا يجر نحوي كيدا حمدا وشكرا لازما برورا رب الورى وزعزها غرورا فخمت ناظما لذه المقدمة مصليا بها على من قدم مرتجيا كوني خديما أسنى وأن أفوز بالمقر الأسنى ملتمسا من مالكي أن ينفع بها الذي يريد أن ينتفع جعلها الله بجاه المصطفى صلى عليه بسلام يصطفى نظما مباركا يحيى العذابا كما الذي كابدني عذابا أرجوزة عابدة لله مع الكتاب ورسول الله سميتها جالبة المراغب في عاجل كعاجل لراغب قد انصرفت للمراد قائلا مع الصفاء بائتا أو قائلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك الراجي بين يديك مصليا مسلما على أكرم الخلق لديك خائلا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا أمرتنا بأن نصلي على سيدنا من البرية على محمد وأن نسلم على يا باخيا أبخيت سرمدا علا فسرمدا صلي وسلم يا كريم أني عليه ولتقل لي ما أروم صلي عليه في جميع الآلي مع سلام واستجب سؤالي صلي عليه في جميع الصحب مع سلام ولتوضح لحبي واغفر لكل مؤمن ومؤمنا مغفرة لكل خير مدمنا واغفر لكل مسلم ومسلمة مغفرة تعصمهم من ظلما واغفر لكل محسن ومحسنا مغفرة لهم تقود الحسنا يا الله صل أبدا وسلما على نبي سبقه قد علما سيدنا محمد والآلي وصحب في الحال وفي المآلي يا من به استعاذ خير الأنبياء من اللعين الخف الشر الأغبياء صل بتسليم على النبي والآل والصحب وسم في يا من من الناس معا عصمت خير الورى وشأنه عظمت صل وسلم سرمدا عليه في آله والمنتمي إليه وصل يا رحمن بالتسليم على الذي بعث ذا تعليم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا آمرا خير الورى بالعضبلة كما عصمته بها والحسبلة صل عليه ولتسلم كلهن في الآل والصحب معا والصالحين وصل يا رحيم بالسلام على الذي تصره أقلامي سيدنا محمد والآل وصحب يا من جاد بالمآل يا خير منزل وقاب عضبلا وخير منزل حباب بسملا صل بتسليم على من فاقا في خلقه وخلقه اتفاقا سيدنا محمد والآل وصابه في الحال والمآل كما بك استعاذ من الشيطان ونور الخلوب كالأوطان وفيه بارك وفي الصحابة وآله ومطر السحابة وانشر علي بركات البسملة ولتغننا عن غزوة بعضبلة وانشر علي بركات الفاتحة وتلدلا أنا لعبد ماتها ولتغننا بك مع المختار لنا بحرمة النبي المختار وصل سرمدا عليه بسلام كما إليه قلت أفضل الكلام ولتكفنا بألف التعوذ ما يستعاذ منه يا معوذ ولتكفنا بعينه كل لعين وكل ما لم ترضه لي يا معين ولتكفنا بواوه كل أوت ولتغننا عن جالبات لقوت ولتكفنا بالدال كل ذل وعن حرام أخننا بحل ولتغننا بالله عن سواه مع كل ما لوجهه نهواه وببقية الحروف هب لنا فضلا به يغبطنا من قبلنا وهب لنا بحرق باء البسملة والسين والميم سرور الكملة وهب لنا بالباء في الدارين ما يدفع العارين والنارين وهب لنا بسينه سعادة في الحال والآتي وقرق العادة وهب لنا بميمه ملكا يسر وبيسير أغننا عما عصر وهب لنا إلانة بالألف بغير عصيان والنوير مألف وهب لنا باللام لطفا عاجلا مع البشارات ولطفا عاجلا قد قلت لي بالألف المخفي نيل المقامات العلا بالطي فصل سرمدا بتسليم بلا نهاية على نبي خبلا سيدنا محمد والآل وصحب عني واستجب سؤالي بحرمة الأدبلة المنيعة صل على من جاء بالشريعة سيدنا محمد وسلم والآل والصحب وكل مسلم وتغنني عن التعودات يا واحدا في وصفه والذات وفي فعاله وجد بعزمة لي من الضر وكل وصمة بحرمة البسملة المباركة يا من له القلخ بلا مشاركة صل وسلم سرمدا يا الله على نبينا ومن والاه سيدنا محمد والآل وصابه يا من له مآلي وليهب فيك دوام البركة بغير مشرك وغير مشركة وتغنني بهكذا عن هاتي ولتكفي غير بشر جهاتي وليبارك في جميع الحركات والسكنات واجعلنها بركة يا من به استعذ من إبليس وكل شيء قد حوى تفليسا لك شكوري بعد حمد خالدي.

كلما مرت لغير ما يضرني حيث ورد واثبن كل شيطان مريد بألف الشيطان لا نحوي يريد ولق غيري اللعين حيث رم ضرا ولا تنله مني المرم وبالشقاوة ضرد الشيطان لغير ما ملكته أوطانا يسوقه مؤيسا من الحفيظ وليس ينحوني بكيد أو لفظ بطائه وجه طوافه إلى غير جهتي يا حفيظا به بألف الشيطان أذهب مكرا لحزبه يا من أديم ذكرا بنوني هردودا لنهره جميع ما حاز من كيد وكن لي سميع بألف الرجيم أذهب ضرا جاء به له ودحش الشر بلانه له الملام تصرفي والتكفنيه وفؤادي عرفي برائه رد له ما قصد في من الضرر حيث رصد بجيمه اجزم أن يميل أبدا لما يسوءني ومن لم يعبدا بيائي يسوقه لغيري الواهد القهار معطي الخير بميمه مها انتهاؤه ليا قاهره ولي يقود سؤليا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا صل وسلم سرمدا على النبي سيد كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد وبارك يا واحدا في الملك لم يشارك ووجه الشيطان والمكائد لغير النحو لا تصح لي كائدا ولتكفني مفسدة وحسدا ولا تصح لي فاسدا أو مفسدا وليكن في الحركات سرمدا والسكنات وحياتي أحمدا وأيس اللعين من جنابي يا من له شكر يذا إطنابي والتقني ما سأني بالعذبلة وليكن مبشرا بالبسملة وليا بالباي أحسن بقاء عجوبة لكل ندب سبخا وليا بسين سرا عظما يا مهنيا عن كل من تعظما وليا بالميم محو ما صدر مني من الذي يودي للقدر وليا يا رب إكرام الأحد بألف الله الكريم الملتحد وليا باللامين هبل الطيني منك جميلين مع الصرفين وليا بالهاي هيبة الجميل يا من لما لم ترد لي لست أمين بألف الرحمن لي إجابة هب يا بديعا جاد بالنجابة ولي هب بلامه لسانا صدق وخذ لي أبدا حسانا ولي هب بالرأي رضوانا يدوم من خير سخط وعناء يا خديم ولي هب بالرأي حفظا بارعا يا من لبابه أتيت ضارعا ولي هب بالميم ملكا عاجلا بلا حساب ثم ملكا عاجلا ومد لي بالألف المطلوبة يا واحدا لي للخلوبا وليهب بالنون نورا يسطع ومنك نفعا برضا لا يقطع وليهب بألف الرحيم إكرام ذي الحب وذي الترحيم وليهب لسان ذكر ورضا باللام والراء وخذل الغرضا وليهب بهائه هباء مغن يولي من يشى اشتباء وليهب بيائه يسرا بلاه حسن وكل يشكرن واقبلا وليهب بميمه محو العيوب جميعها طيا وعلما بالغيوب يا ربنا صل وسلم سرمدا على النبي والرسول أحمدا وآله وصحبه والأنبياء والمرسلين ولتكن لربيا وجلب حق وجهك الكريم يا واهب العصمة والتكريم حروف ذا النظام خير البركات وسكنا تشكر معا والحركات يا ربنا يا ذا الأراضي والسماء صل دواما مع تسليم سماء على الذي قدمته معظما سيدنا محمد من عظما وآله وصحبه ووجهه يا من له في سرمد توجه كل عدو لسوى جنابي يا من له حمد إذا إطنابي وانشر علي البركات دون ضر ولسوى يكف كل ما يضر يا صارفا قتل يا خبل نادما يا من كفاني بالنبي الصادما كما جهادي وبيوعي الماضية جعلتها خيرا مساعي الراضية سل بتسليم بلا انتهاء على نبي الله ذي اللهاي سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمعالي وتلخلامي ومداد للإنسان
إلى وللرسول جنة عن كل لا وجل كتابتي كالأعمالي الصالحات اللي يخذ أمالي وجل وجهك الكريم خطي بركة للوزر ذات حطي وجل بجاي المصطفى حروفي من أعظم البرور والمعروف وجل به نظمي فوق الصوم وغيره من مانعات اللوم.

وخلد التبصير والتأمين لأبدا مع رضا أمينا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا. صل صلاة بسلام سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وصحبه ذوي التقى. يا غافر الذنب واهب ارتقى. صل بتسليمك ربا حمدا على الذي سميته بأحمدا ولآله وصحبه وكل مستقيم. يا من به هدى الصراط المستقيم. وصل يا ربا له المحامد على معظم سماه حامل وآله وصحبه العدول. يا كافي الإشراك والتبديل وصل من عليه واجعل النظام باب الرضا مع أيادك العظام. صل وسلم من يا حميد على الذي سمعته محمول وآله وصحبه الأتباع. يا واهب الحب مع اتباع وصل يا فرضا له التوحيد على الذي سمعته أحيد وآله مع صحاب المهتدين. يا من به لي وهبت خير الدين وصل من عليه يا كريم حر إلي كل ما أروم. صل وسلمن يا رشيد على الذي به بدا ترشيد وهو الذي سميته وحيدا. يا واحدا قلت له التوحيدا وآله وصحبه السادات. يا من له عبادة عادات صل وسلم واهب السماه على معظم سماه معه وآله وصحبه الكمات الصالحين الكرم الحمات. وصليا وسلما يا خادر يا من إلى رضائه أبادر على معظم سمعه حاشر ولال والصحب الذين باشروا. صلي على العاقب وهو طه مع سلامك وزله جاها وآله وصحبه الأجلة. يا من به أريتني الأدلة. صلي على خير الورى ياسينا مع سلامك وزد تحسينا وآله وصحبه الأئمة. يا من يصاصه لغير غمة وصليا وسلما يا قاهر على معظم سمعه طاهر وآله وصحبه الرجال. يا من حمى كل عن الأوجال صل وسلمن يا مقتدر يا من إلى مرضاته أبتدر على الذي سمعته مطهر وآله وصحب الذين مهر. وصليا مع سلام طيب على الذي سميته بطيب وآله وصحب ذوي المناخب. يا خير من نوجي بالتراخب صل وسلمن يا مؤيدي على الذي سميته بسيدي ولالي والسحب نجوم الغير. يا من هداني لفعل الخير هل وسلمن يا جميل. يا من يفي منك لي المعمول على الذي سمعته رسول كما به منك أداني سول وآله وصحبه والتجعلي تنظم أكبر رضا ينجعلي. صل وسلمن يا ولي على الذي سمعته النبي وآله وصحبه الأكياسي. يا من ينور به قياسي صل وسلمن يا ذا النعمة على المسمى برسول الرحمة وآله وصحبه الأخيار. يا من هداني بلا أغياري صل وسلمن يا ذا الكرم على النبي المصطفى المحترم ولال والأصحاب أهل النور. يا من حماني عن التشنير وصلي وسلم يا نافع. يا من تفي منك لي المنافع على الذي سميته بخيم ولالي والأصاب أهل الشيم. يا مالكا تعبده المجامع صلي على ند سماه جامع ولالي والأصاب أهل المجد. وسلما يا مهنيا بالوجد يا من هداه ورضاه أقتفي صلي على ند سماه مختفي وآله وصحبه الشموس. يا باقيا حما عن الرموس وسلما عليه في الجميع يا خير هادي النافع سميع. صل وسلم يا منين الصف على الذي سمعته مقفي وآله وصحبه المكرم. يا من لوجه الكريم لا أمين صل وسلم خير هاد راحم على رسول منك بالملاهم ولا لما صحابه الأحباب. يا مغنيا به عن الأسباب صل وسلم يا منين الراحة على نبيك رسول الراحة وآله وصحبه ذوي الهدى. يا من حمى كلي وقلبي هدى صل وسلم يا أنيس الآمن على الذي سميته بكامل وآله وصحبه ولي الأمل. يسر مني تقبل العمل صل وسلم على إكليلي حبيبك المقدم الخليلي وآله وصحبه الأسودي. يا عاصما من ضرر الحسود صل على ندب به تكسر أجري وبشري ذلك المدثر. يا من به أصلحت لي ما قد فسد معيسا مني حاسدا حسد
وسلما عليه في الآل الكرام وصحبه يا من لي يجود بالمرام صلي وسلمن يا مجمل على الذي سمعته المزمل وآله وصحبه المهذبين وفرحا بالنمد المقربين صلي وسلمن يا إلهي على الذي سميت عبد الله وآله وصحبه في كلهن وعندك جعلني سرور الصالحين صلي بتسليم العلي الله على المسمى بحبيب الله وآله وصحبه المفضلين وأبدا ببشر المبجلين صلي وسلمن يا إلهي على المصمى بصفي الله والآل والأصحاب يا ذا البر وعلى نشكر واشكر النسير صلي وسلمن يا إلهي على المصمى بنجي الله والآل والأصحاب أرباب النوال وبيبشرنهم يا خير وال صلي وسلمن يا إلهي على المصمى بكليم الله وآله وصحبه ذوي الهمم يا من لغيره توجه اللمم صلي على خاتم كل الأنبياء وخاتم الرسل طر الربيا وآله وصحبه وسلم يا من يوجه لغير ألما صلي وسلم يا مقيتا يحيي على الذي سميته بمحيي وآله وصحب أهل السقي يا مهيا من شئته وتقي صلي وسلم يا حفيظا ينجي على الذي سميته بمنجي وآله وصحبه الأبطال يا ماهي الكسل والمطال صلي على نجم سماه ذاكر مسلما يا من له المشاكل وآله وصحبه ذوي البرع يا من توكلت عليه في الشروع صلي على من اسمه مذكر يا ذاكرا لديك عبدا يذكر وسلما عليه في الآل العظام وصحبه واذكر لديك ذا النظام صلي على نب سماه ناصر يا من به إلي يله ناصر مسلما عليه في الآل العظام وصحبه وتتخبل ذا النظام صلي وسلمن يا نصير على الذي سمعته منصور وآله وصحبه الأنصار يا حافظ المدن والأمصار صلي وسلم يا منير الرحمة على المسمى بنبي الرحمة وآله وصحبه المهاجرين وليهب كوني سرور الشاكرين صلي على نب أنا التجيبة مسلما وهو نبي التوبة والآل والأصحاب بالتكرار يا واهب الفلاح والأسرار صلي على من اسمه حريص خبل عليهم عكسه الحريص مسلم لمن وآله وصحبي وذل بي على سواء اللهب صلي صلاة معها تسليم على الذي سمعته معلوم وآله وصحبه وبلغ نظمي إليه خالصا ليبلغ يا من له الأيام والشهور صلي على من اسمه شهير وسلما عليه في الآل الكرام وصحبه يا من خيورك الترام يا باخيا كونك لي أشاهد صلي على الندب ثم أشاهد وآله وصحبه الأعلام بأنفع الإكرام والسلام يا من له البصر والتمهيد صلي على من اسمه شهيد والآل والصحاب ذوي الوفاق وسلما وآمن الآفاق يا من ملائكته شهود صلي على من اسمه مشهود وآله وصحبه وسلم وسبق صدر من تعلم إليك تبت توبة نصوحا وجل لساني فرض فصيحا يا من له الجمال والتبشير صلي على من اسمه بشير وآله وصحبه وسلم وجل بجائه رضاك خلمي يا من إلي منك تاتي بشر صلي على من اسمه مبشر وآله وصحبه مع السلام وجل كلامي به خير الكلام يا من جرت

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله. بسم الله إن ولي الله حسبي الله وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله. بوكو ديتاري ني باي خيل تي 88.6 راديو تيغنيار اف ام دكار. واي دي نو باي خيل تام تي 95.2 راديو جانت بي اف ام توبا. اني ني باي خيل دي نيو ويتاليكو تي 94.6 لرغ اف ام لوغا. mbok ñu ngi leen nuyu te di leen ziyara di rafetlo ti tam seen and ak le réseau DTL division triangulaire de lumière Dakar Touba Louga daara ji tol bi liggey bi muy jant bi ci ñeer ak leer gi amati mbekté delu ci ak yeen ci jotaay bi nga xamne baxo nañ ko and ak yeen di ci and ak oustad Sam Mam Cheikh Lo muy jotaay bu waxtaan ci diine ak xew xewu jamono tuarkala day na xamna al oustad teewu ci studio bi waye mi ngi ci dekk bu sel bi di Touba Mbacké inshallah bu ko defé fofu lañ koy fekk am yene and ak mom jotaay bi ni nu ko baxo do xolé ba filé ak fukki waxtu ak ñaar ci becc gi inshallah duñu guddal dañuy bayyi al oustad ak mu nuyu ak mbokki oustad ñu ngi lay ziyara bismillah oustad ñu ngi lay ziyara
1: yalla bo ngi defal taw def bar ci Touba di la sant bu baax da la gëreum ci jotaay am solo yi kala da

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله.

بها والنسم عدد حروفه مطلقا بشارة خالدة أبدا آمين. وابلغ لكل من يقرأه سعادة وبركة

تعالى الكريم، صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، وفرح أبدا بغاسه المقدمة وأدخل السرور عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بها أبدا، وانفع بها كل من أحبها وكل من اعتنى

وأحمد خديم من سمعت محمد يقول عبد الله وهو أحمد خديم من سمعت محمد

وكل شيء قد هوى تفليسا لك سكر بعد من خالدي يا عاليا أو ولد ووالدي.

في وجه قد كنت يا الله أبدا لطيف ناسي قد كنت لي أبدا دلفا عجيبا ياسي ذو الفكرة يا الله أنت الخبير لاسي آية خمرة وخدت لي من كائل ما الغيب يا الله أنت الأليم لاسي صحصحت جملة.

بمكر ودين على المتحيا الله أرجع كبير لاسي بعد كبارة لي خطفل لي خط من ككبي للأجر يا الله أثر كبير لاسي بعد كبارة لي خط من ككبي للأجر يا الله أثر أثي سلاسي وجاء

قد اكتفيت بي عن الغنى والآزع والكبد يا الله أنت الجليل الذي ساح جلالك.

الدم في سر والجريع سل أمر يا الله أنت المتين لاسي قد كنت لي بمنا ولا توجئ.

عدا الأميد لاسي وجاءت لي نعما بلا قرور وخير المكر يا الله يا موسى القرخي والأسياج

buradi tuan kehalau muida mada au dirkutali karamam fi kulli sahrin wa yawmin fi kehalau muhi bi qairi aya tinjutali abadam fala tasukri bi صف الأمر يا الله مميت قد سخت موتين لدا ولا أم مكاره

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله.

ومن سواكم من سوى الملائكة أن يسوق أحد في كوني سيدنا المختار خير الكون والله لم يات وليس ياتي خلق كمثل سيد السادات والله لم يات وليس ياتي خلق كمثل سيد السادات توجوا يا أيها الوساد إلى لفظ لا يسوى يا فؤاد هل يقدير أسود أن ينخدم أبرامه رب الأراضي والسماء والله لا يطفئ نور الله أحداه بالمكر والأفواه إن الذي يبارس الخارة هو أسد المخدم المختار إن لم يتب لله ذي الجلال فما له خدا سوى كان توبوا إلى الغفار مجرمين قبل المجيء الموت محسنين إن لم تتوبوا وتؤمنوا الدين وتتبعوا المشفع الأمين انصرفوا لخير في الدارين وراقبوا العارين والنارين وكل ذي من فدة وسابي كان سمو قبل الأنا والمعتبي لافتح

لأخي سورة من ساك العدد توب له بالدين إسلامي دين نبي المصطفى الإمام خد انتهى بحمد الجلال نظمي مصلي على الكمال وسيلة المالك وجنتي محمد خير البرايا جنتي نبينا صلى

لم تدعي منتخب في سلبا خير كثيرا منك من سلبا لغنان علينا سرمدا وليس ينون ولا خاك مدر

ترنخني خر خد الامن مالسيلو برايا وسمن ترنخني خر خد الامن يا رب بالمصطفى صفلني وباليمين والبشير النادي يا ربنا بشيخ عبد الله وشيخ ابراهيم اخي الله يا ربنا بشيخ عبد الله وسالم لم يكن منادي يا ربنا بشيخ عبد القادر وبي صهيب الفضل القادر يا ربنا بشيخ عبد الصمد شمرتدا شمرتدا شمرتدا شمرتدا شمرتدا كل بخير كمدي ستنبكتن مشو بنغم نباربا مسين باي جون اسوملين كم كاربا جوجلين تخاو نو سانت شيخ فلينو جوجلين تخاو نو سانت شيخ فلينو gude ba ci ñu tublu cheikh fallilo ya ra ci mbolem dawli ya cheikh fallilo ya mustafa ya mtakha ya walli jeju mbindem de ay ñana mbake fam nga juma ji xal yoon mbake fengul dagul tungal cheikh lay alhaji fallo ya rasul lay ya biyonu makkah madina kharnu binana amilam sabena ya biyonu makkah madina alhaji baram bakke sanatina wilaya ngi santutay serigne bakke soxnalo haya ngi santutay serigne bakke soxnalo haya ngi santutay serigne bakke soxnalo haya ngi santutay serigne bakke

0: تفضل ربان يرى جميع الدعوة وجازيا عن هذا المنصور منشئ ذا المنكب الكبير. شو الحاجة بعيسي معينا سليم عثمان قديم الحضر
1: وسلم تسليما وجعلها
0: فجدني انت.

وجازيا عن هذا المنصور منك او ذا المنكب الكبير. شرح جبائي سمارينا سليم عثمان خديم الحضرة موسلنا لخالق البرية فجدي أنت بنا جدير طهر لنا بماء القلوب بتوله شفا لنا القلوب. شرح جبائي سمارينا تفضل الرباني على جميع الدعوات وجازيا عن هذا المنصور منك او ذا المنكب الكبير. شرح جبائي سمارينا سليم عثمان خديم الحضرة موسلنا لخالق البرية فجدي أنت بنا جدير طهر لنا بماء القلوب بتوله شفا لنا القربى. شرح

وفضل ربان يرعى جميع الدعوة وجازيا عن هذا المنصور منشئ ذا المنكب الكبير شرح جبائي سمار النينة سليد عثمان خديم الحضرة موسلنا لخالق البرية فجدي أنت بنا جدير طهر لنا بماء القلوب بجوله شفر لنا القلوب

فضل ربان يرى جميع الدعوى وجازيا عن هذا المنصور منشئ ذا المنكب الكبير شل حاجة بعيس مالينا سليل عثمان خديم العبرة مسلما لخالق البرية فجدي أنت بلا جدير طهي

فضل لما جرى جميع الدعوى وجازيا عن هذا المنصور منشئ ذا المنكب الكبير شرح جبائي سمارينينا سليد عثمان قديم الحضرة موسلنا لخالق البرية فجدي أنت بنا جدير طهر لنا بماء القلوب بالجوله شفا لنا القلوب شرح جبال سبعين طائف لنا في جميع الضوات واقبل تفضلا لما جرى

0: أن أستضيء به مهما ترى قلب بدع المهدى أكرم بمن هذا دون الأقربين معا مقلوب برق وذاك الحاء والباء
1: وجهت وجهي

الشجاع والراو راء وجيما وعينا بعده ألف حروس عن جملة ياتي بعده لهم سرافية فانهى اليوم مبتغي.

0: كانت بأفعل
1: وهو الحكيم الذي لي قد قضى وتريم من بعد ما كاد يسري الأمر إذراه قضى لي الحاجة من أهداء مغتربا وثان لليوم تعريف وإقراه قد هان لي كشف أسرار الكتاب لمن له إلى العلم والأهمال حوجاه قد هان ردي إلى داري لأظهر ما

0: وليس يبطل نور الله إطفاؤه. ومن يريد كون ما له مرتفلا فليس يخفي الذي أبداه إخفاؤه. ومن يريد كون ما يخفيه ظالما فليس يعلن ما يخفيه إبداؤه.
1: حمدي وشكري ورضواني له أبدا بتير بديعة مني وهي سوداء. يا من يؤملها فلتبتئد نظرا إن الخصيدة سوداء محلا. ولتدعو لي ولتقل يا من ترى لغزي تبارك الله نعم الباء والراء. وفي القصيدة راءات مكررة وليس فيها بحمد الله إطاء. وفي القصيدة راءات مكررة وليس فيها بحمد الله إطاء. صلى وسلم وهاب بها كرما.

برحب وغبرا وخضرا بشكر شكوري وهب لي فوق مطلبتي يا من له ألف والميم والراء واشهد بأني راد عنك ملتمسا.